0: Orange 94.0, das Freie Radio in Wien.
1: البث العربي. البث العربي برنامج يأتيكم عبر موجات راديو أورانج من فيينا عاصمة النمسا وعلى مدار ساعة كل رابع يوم جمعة من كل شهر. تعد البرنامج وتقدمه سعاد.

أهلا بكم مجددا أعزائي عزيزاتي متابعي ومتابعات برنامجنا الشهري البث العربي عبر راديو أورنج بعد غياب دام أكثر من سنة.

سهرتنا وإياكم اليوم وفقرة أديبات عربيات ستكون مع أديبة متمكنة من الحرف حد الدهشة. لا تمسك كتابا لها ليلا إلا وتركك النوم وشأنك كي تكمله. إنها امرأة خصصت عنوانا لأحد كتبها لبلد، تسكن في بلد وبلد، وتهيم بحب بلد وبلد وبلد، غالية من دولة غالية، راقية من دولة راقية، إنها ابنة الجارة الخضراء تونس.

0: أربكتني هذه الجملة وأنا أشد رحالي على متن حرفها إلى حيث تسكن الدهشة. تمنيت أن أصنع الاختلاف بغنج يرضي ضيفتي وبلغة تذكرها بمذيع منتصف ليل بغداد، وحمدت الله أن برنامجي يبث على الساعات 10 لا في منتصف الليل. لقد كتبت: لماذا أخذ الشرق السحر كله؟ أمن أجل هذا السحر أنا هنا؟ ولماذا لا تكون اللغة في أوج فتنتها وغنجها في منتصف ليلنا؟ ولماذا تخرج الإشارة باهتة في فم المذيع وهو يعلن اللحظة الفارقة بحياد ورتابة وجفاف صحراوي؟ هنا منتصف الليل في إذاعة الجمهورية التونسية، وكأنه يغرس عمود حديد في حلق اللغة، مع أنه من سليل ابن منظور والشابي والمسعدي والحصر القيرواني. أربكتني أقول، وأحسست أني أمام امتحان كبير. إنه امتحاني اليوم أمام الإعلامية، أستاذة الفلسفة، الروائية، القاصة، الباحثة، كاتبة المسرح، مقدمة برامج تلفزيونية، الشاعرة التونسية، الأستاذة المسافرة عبر الدول، العارفة جدا من أين تؤكل الكلمة. كيف لا وهي تحمل من ثروات الحرف ما تحمل. إذ صادفته طفلة منذ أيام الكتاتيب وحفظ القرآن، إتقان أصول وقواعد وزخارف اللغة بباردو مسقط رأسها، ثم المدرسة، ثم مكتبات كانت لا تعود منها إلا في الوقت الذي تشترط فيه سلطة القبيلة يومها أن تعود فيه. ترعرعت مع الإعلام وهي لم تزل طالبة، وحاورت كبار الأدباء. لم تصافح الصحافة في العراق فحسب، بل الكويت وتونس وفرنسا ودول قد أجهلها. ربما رقعت ضيفتي معلوماتي أثناء الحوار. كتبت الأدب بمختلف أنواعه، من المسرح إلى الرواية، من أدب الرسائل إلى أدب الطفل، من المقالة الصحفية إلى القصص البوليسية، ما يجعلها فخرا لنا جميعا. سأذكر بعض كتبها: ليت هندا، جسد المرأة من سلطة الإنس إلى سلطة الجن، سيدة الأسرار عشتار، أثينا، أنثى الريح، أنا وفرانسوا وجسدي المبعثر على العتبة، طقوس سرية وجحيم، بغداد وقد انتصف الليل فيها، وصدر لها مؤخرا الجسد المسكون والخطاب المضاد. ترجمت العديد منها إلى لغات عدة. أسست ضيفتي العديد من الجمعيات الثقافية، من بينها رابطة الكاتبات التونسيات وهي رئيسة فرع غرنوبل بفرنسا، كما أنشأت صالونها الأدبي الخاص. هي عضو في اتحاد الكتاب التونسيين، اتحاد كتاب الإنترنت العرب، جمعية الصحفيين التونسيين، الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، شعراء العالم بأمريكا اللاتينية وغيرها وغيرها. نالت مؤخرا الجائزة الدولية لرائدات الأدب والإبداع من أكاديمية التميز بالهند، وهي ليست الجائزة الأولى، فقد نالت العديد من الجوائز ولن تكون الأخيرة بكل تأكيد. إنها الأديبة والإعلامية والفيلسوفة الأستاذة حياة الرايس. أهلا بك أستاذتنا لغة وتجربة ونضجا واعتدالا فكريا. أشهد عليه بعد أن اطلعت على بعض ما كتبتي وعلى سيرتك الذاتية المشرفة والتي لا يمكن اختصارها لثرائها في حلقة بل في حلقات. أهلا بحفيدة شهرزاد كما سميت نفسك على راديو أورانج بفيينا.
1: الله يسلمك، شكرا لك أستاذة سعاد، تحية لك ولكل مستمعي راديو أورانج بفيينا. سعيدة أن أكون على موجات هذا الأثير لأول مرة، وسعيدة بوجود هذه الإذاعة العربية أيضا في قلب فيينا. وتحية لتقديمك، شكرا على هذا التقديم الجميل الشفيف الإبداعي، ولا عجب فهو يأتي من شاعرة جميلة وشفيفة ومبدعة راقية، لذلك عجبني التقديم، شكرا جزيلا، وتحية مرة أخرى لمستمعي إذاعة راديو أورانج.
0: أنا من تشكرك سيدتي، أهلا بك، شكرا على الإطراء الجميل الأستاذة حياة، عسلامة،
1: يسلمك يعيشك، شكرا.

0: جئت وصلتي إلى فيينا، كيف وجدت فيينا؟ هل هي أول زيارة لك لها؟
1: نعم فعلا هي أول زيارة، والزيارات البكر تكون محملة بنكهة خاصة هي نكهة الدهشة، فأنا يستوقفني كل شيء في فيينا وخاصة الجمال. يعني فيينا هي مدينة الجمال، وأنا أحببتها قبل أن أراها هكذا بحدثي ربما، واعتمادا على تاريخ طربي معين. فقد مهدت لنا المطربة الكبيرة أصمهان إلى ليالي فيينا ووعدتنا بكل هذا الجمال، وما خيبت ظننا أبدا. يعني وجدتها كما وصفتها المطربة أصمهان وأكثر، لأنني أشاهد جمالها وأنسها في ليلها ونهارها أيضا.

0: قرأت أنا كتابك بغداد وقد انتصف الليل فيها، عرفت من خلاله بغداد في فترة من تاريخه. فافتحي شهية المستمع الكريم الأستاذة حياة، حدثيني عن بغداد، هذا العشق الخالد، عن شارع المتنبي، عن العراقي، عن الشعب الذي لخصته في عبارة أنه شعب يقرأ. حدثيني عن حال الكتاب والكاتب هناك، هل هما حقا بخير؟
1: بغداد بطبيعة الحال في الذاكرة دائما وفي وجداننا نحن كعرب، ولنا نوع من الانتماء الخاص إلى بغداد، خيمة العروبة كما كانت تسمى، ولا زالت في ذاكرتنا كذلك وفي وجداننا وفي أعيننا وفي حروفنا أيضا. بغداد مهما يصيبها فهي تبقى عظيمة في أعيننا وفي تاريخنا، لأنها مختلفة، ولأن هذه المدينة قدرها أن يعشقها الغزاة على مدى التاريخ. فليست أول نكبة تصيبها، وإنما على من يعرف تاريخ بغداد يعرف أنها تعثرت كثيرا وما سقطت، يعني لن تسقط بغداد أبدا، لأن بغداد تنتمي إلى حضارة عظيمة، إلى حضارة كبيرة جدا، حضارة وادي الرافدين، حضارة سومر وبابل وأشور وأكاد إلى غير ذلك. فهذا الإرث الحضاري هو الذي يمثل حصنا كبيرا بالنسبة إليها، وربما هذا الذي يجعلنا نفتخر بها ونحبها وننتمي إليها كحضارة عريقة جداً.

0: الشارع المتنبي، الكتاب، حال الكتاب في العراق، القارئ في العراق.
1: راهي هو العراق معروف يعني بقرائه، العراقيون شعب يقرأ، وشارع المتنبي هذا شارع معناها معروف عالميا وخلده التاريخ، لأنه حافل بالكتب والمكتبات والمطبعات ودور النشر والطباعة وبالمقاهي العتيقة والحديثة أيضا، لناس تقرأ أو تجتمع لتناقش كتاب أو لتناقش فكرة أو رؤية، ندوة أدبية ثقافية فنية، يلتقي الموسيقيون، يلتقي الأدباء، يلتقي الشعراء للإلقاء أيضا، يلتقي الفنانون في عروض أيضا للوحات فنية. يعني هذا الشارع الحقيقة أكثر من شارع، هو حافل بكل أنواع الفنون على أصالة كبيرة وعلى عراقة كبيرة، لأنه العراقيين شعب يقرأ، معروف هذا عنهم أنه يقرأ. وأنا أردت أن عشت كثيرا في هذا الشارع بطبيعة الحال، وهنالك تعرفت على كبار الأدباء، وهنالك عرفت الساحة الأدبية الثقافية العراقية، وقد وثقتها أيضا في روايتي. ومن هنالك، من مطابع بغداد ومن شارع المتنبي ومن بيت الحكمة، أردت بنية مبيتة أن ينطلق مشروعي الأدبي أيضا.
0: نعم. طيب، أنت ذكرتي قبل قليل أن شعبا يقرأ لا يمكن أن يسقط. هل سقوط بغداد عن طريق الأمريكيين أو احتلال مؤقت ألم يكن سقوطا؟ هل التدهور الذي يعيشه العراق الآن أليس سقوطا؟ كيف يمكن لإنسان يقرأ أن يسمح بهذا التدهور الذي حدث للعراق حاليا؟
1: شوفي، قد تسقط كل جوانب الحياة إلا الثقافة والأدب والفن. يقول ليفي شتراوس: الثقافة هي كل ما يبقى بعد أن يزول كل شيء، بعد أن يذهب كل شيء. فالعراق يمكن هزم سياسيا واقتصاديا، تدهور إلى غير ذلك، ولكن الإنسان العراقي كيانه منحوت من ثقافات العصر القديم، يعني له هذا إرث حضاري قديم، يعني هو يرث هذه العادة وهذا تكوينه الذي لا تقوى عليه الطائرات أو القنابل. يعني تكوين الإنسان العراقي القارئ الجيد الأصيل الذي ينتمي إلى كل هذه الحضارات، الأمريكا بطائراتها بقنابلها تستطيع أن تقصف كل شيء إلا كيان هذا الإنسان، يعني لا تستطيع أن تقصفه بقنبلة أو بطائرة أو بغارة جوية إلى غير ذلك، ولكنها فعلت ما هو أسوأ في عملية السطو على تماثيل ومتاحف وتراث الموصل. كانت تلك الطامة الكبرى الحقيقة، لأنه البناء، أي بناء يعوض بطبيعة الحال، ولكن هذا إرث الإنسانية. يعني جريمة أمريكا لا تختفر أبدا، لأنها لم تكن في حق العراق فقط، ولكن كانت في حقنا نحن العرب، وفي حق كامل الإنسانية، في حق كل الإنسانية، لأنها قصفت تراثا ليس ملك العراق فقط، هو ملك الإنسانية، قصفته عدوانا وحقدا على الحضارات القديمة، لأنها بلد لا يملك حضارات ولا يملك تراثا ولا يملك تاريخا أبدا.
0: صحيح. شكرا لك أستاذة حياة. قرأت لك كتابين وكانت اللغة راقية جدا، أسلوب رائع، وعرفت أنك بدأت تتعلقين بالحرف من أيام الكتاب، أو لأقول بدأت جذور الحرف من أيام الكتاب. الكثير يجهل دور الكتاتيب في تعليم القرآن، وليس في تعليم القرآن فقط، إنما في تعليم اللغة العربية بطريقة تجلب انتباه الطفل وتجعله يتمكن من قواعدها تدريسا صحيحا، رغم أن البيداغوجية كما ذكرت في الكتاب لم تكن موجودة، كان هناك ضرب وتأنيب وعدوان جسدي على الطفل، ومع ذلك بقيت اللغة.
1: نعم،
0: تفضلي.
1: صحيح، الكتاتيب يعني كان تقليد لجيل معين، وما زال لكن على أخف. نحن نستطيع أن نقول أن جيل الخمسينات كنا جيل الكتاتيب، وأنا شخصيا بدأت رحلة الحرف من الكتاب. الكتاب صحيح لم يكن مدرسة تحتوي على رفاهية معينة، كان دكان صغير ومجرد حصير بالي، وكانت عصا المؤدب يعني تلسعنا من حين إلى آخر، وكان هنالك قسوة في التعليم وهذا التكرار. يعني إلى الآن أتذكر صوت المؤدب وهو يصيح بنا والعصا في يده، يلا كرروا كرروا، وهو مد بتزيري على فكرة، هو جزائري، وكان قلت كرروا ليش ما تكرروا، هكا بلهجته الجزائرية. وكان يعنفنا أيضا إذا ما ارتخينا قليلا أو أصابنا بعض الارتخاء أو حتى النوم، فكانت عصا هي التي توقظنا. ولكن الكتاب عموما هو يعلم اللغة، تعلمنا قوة اللغة، واللغة العربية ليست لغة سهلة. يعني ممكن لو ما مريناش بمرحلة الكتاب كنا تعثرنا كثيرا في قواعدها، لأن العربية مثل الروسية مثل الفرنسية مثل الألمانية هي من اللغات الكبيرة العظيمة والصعبة أيضا، مش لغة سهلة. فالكتاب ساعدنا كثيرا وعلمنا الفصاحة والبلاغة في نفس الوقت، يعني لم تكون مجرد لغة أو حفظ لآيات قرآنية، وإنما تعلمنا ملكة اللغة، ملكة الحفظ، ملكة الفصاحة، ملكة البلاغة أيضا، البلاغة وعلى صغار سننا. حتى أننا لما دخلنا المدرسة كنا مرعوبين من المدرسة، لأنه شيء آخر عظيم ومعلمين وبنايات لغير ذلك، لكننا وجدنا كتبا بسيطة جدا، كتاب الابتدائي كان بسيط جدا، يعلمنا هذا باب وهذا شباك وهذا وهذه بقرة وهذا خروف، فوجدنا فرق، ولكن كنا قد أخذنا يعني طريقة بما تختلف. فيه كفاية، أخذنا بما يكفي لعمر كامل، يعني لأنه أنا اللغة باقية معايا إلى الآن بطبيعة الحال، طورتها و غذيتها بالقراءات أمهات الكتب العربية كما اللغات الأخرى الفرنسية إلى غير ذلك، ولكن أعتقد أنني غنمت تلك الفترة وتلك المرحلة وذلك التقليد وتلك المدرسة الأولى التي هي الكتاب.
0: نتبنى أحيانا كثيرة ما ننشره في صفحاتنا على الفيسبوك، قرأت هذا على صفحتك في الفيسبوك، طبعا تجسست أبحث عنك. كتبتي: كنت أرى الكتاب شيئا مدهشا يضم بين دفتيه روح المؤلف، ولقد كنت أحرر هذه الروح كلما قرأت كتابا، فإذا هي تتصل بي بصورة عجيبة. وتساءلت أنا إلى أي مدى تتبنى الأديب حياة الرايس هذه المقولة، وكيف ترى هي الكتاب خارج مقولة ماكسيم غوركي؟
1: نعم فعلا، هو القراءة يعني المدرسة الثانية والأساسية في تكوين الإنسان وتكوين الكاتب المبدع الذي ينوي في سره أن يحترف أو يشتغل بالكتابة، وأن الذي يحمل مشروع أدبي يعني سواء كان سردي أو شعري. فالقراءة هي الأداة الحرة التي يملكها الكاتب ويرتع في أجوائها كما يريد. أنا أقرأ بعين الكاتبة، يعني لا أسير الأحداث هكذا وأمر عليها بسرعة، لا، أقرأ، أنا أنظر في المفردة، في الجملة، في التركيب، في الاستعارة، في التشبيه، في الصور، يعني أقرأ بهذه العين، عين الكاتبة، لأتعلم من الكتاب الكبار، من أمهات الكتب في أي لغة. وكنت أحتفظ بذلك الطقس في سري أو في لاوعي لكي أعيد تركيبه بلغتي الخاصة، لأنه نحن نقرأ اللغة العربية وفي كما في القواميس وعند كتاب آخرين، لكن عندما نكتب يجب أن تكون لنا البصمة الخاصة، بحيث أنا لا يمكن أن أشبه فلانا
0: فعلا.
1: لا يمكن أن أشبه الكاتب الفلاني، وهذه بصمتي الخاصة التي نحتها. يعني الكتابة هي نحت أيضا شخصيتك وبصمتك الخاصة، وتلك الجملة التي لا تشبه أي جملة أخرى في خصوصيتها، بحيث لا يمكن أن تكون كل الكتب وكل الكتابات وكل النصوص هي نصوص معناها نسخ كربون من بعضها. لابد أن يتميز كاتب عن كاتب، وقمة ما يمكن أن يطمح إليه الكاتب أن يقرأ القارئ نصه دون أن يرى اسمه فيقول هذا هو هذا كاتبي الفلاني. يعني هذا ينحت بالبصمة الخاصة وبالخصوصية. وأنا عندما بدأت أكتب حاولت في عملية حرق للقاموس التقليدي القديم لكي أبدع قاموسا جديدا، أولا قاموسا حديثا هو ينهل من الأصالة القديمة، لأن اللغة هي ثبات، هو كائن ثابت أيضا، ولكن اللغة تتطور دائما، ومن يطورها هذه اللغة؟ يطورها الكاتب. يعني أنا عندما أكتفي بالقاموس القديم فلن أضيف شيئا، ولكن أنا عندما أدخل على هذا القاموس وهذه اللغة 28 حرف التي هي حفنة في يدي، يجب أن أتلاعب بها بصيغة إبداعية أيضا وبنشوة أيضا وبحب وبنية التطوير، ولكن بنية أيضا نحت الكيان الخاص. وهكذا أكون نحت كياني أنا ككاتبة وطورت اللغة من ناحية أخرى، يعني لأن اللغة هي كائن حي وأنا أتعامل معها على أساس أنها كائن حي، فأنا دخلت في علاقة عشق مبكرة جدا مع اللغة. يعني تصوري أنه أنا طفلة وأردد أجمل الصور، إرم ذات العباد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي، وغير ذلك. تصوري معناها هذا، يعني القرآن هو يحتوي على طقس شعري وجمالي بديع جدا، كنا محظوظين أنه نهلنا من هذا. فأنا ذاكرتي تحتوي على هذا الجمال الإبداعي القرآني، وتضيف إليه من جماليات الحياة أيضا، من أدوات الحياة، من تجارب خاصة تضيف إليه، بحيث إنه الإنسان حتى عندما يكتب عن حالة حزن أو اكتئاب أو مرض يجب أن يقدمها للقارئ بطريقة إبداعية، بحيث يتعاطف معك هذا القارئ في مرضك، في حزنك، في اكتئابك. من ناحية هو يتعرف على أنتروبولوجيا على هذا هذه الثقافة المختلفة من كاتب إلى كاتب، كيف يعيش هذا الكاتب، ما هي الثقافة التي ينتمي إليها، كيف يقيم أفراحه، كيف يقيم أحزانه، كيف يقيم مآتمه، كيف يفرح، كيف يحزن، كيف يمرض، كيف يلعب، كيف يقرأ، كيف يمشي، كيف. هذه ثقافة يعني أيضا ننقلها نحن للقراء الآخرين وللأجيال الآخرين، هي الكتابة أيضا ذاكرة أنتروبولوجية بالمعنى الذي ذهب إليه ليفي شتراوس، بمعنى هي أسلوب حياة، يعني أسلوب حياة. وأنا أحاول وأحافظ دائما أن يكون نصي هو امتداد لحياتي، لا أريد أن يشعر القارئ بانفصام بين ما أكتبه وبين ما أعيشه، أو انفصام مثلا في المواقف، خاصة أن أفكر بشيء وأكتب شيئا آخر، لأن النص هو يحمل رؤاكي، يحمل رؤيتك للحياة، يحمل فلسفتك للحياة، يحمل سلوكك، يحمل قيم، بالإضافة إلى كوني حمال قيم هو بالأساس. يعني النص هو قيم، والكتابة هي سمو، والأدب هو تصعيد نحو العلا، نحو المثل الأعلى الذي هو المطلق، الذي يلتقي في النهاية بالكاتب بالخالق الأعظم المطلق. لأنه الكتابة الأدب هو كالفن، يعني محاولة لخلق آخر أو مزاحمة الآلهة في خلقها بين ظفرين، لأنه مطلوب من الإنسان أن يبدع أيضا، أن يبدع حياته قبل أن يبدع نصه، وإذا أبدعت حياتك فقد أبدعت نصك. لا أريد أن تكون أنا هنالك فجوة، أنا أحرص أكثر من إبداع النص إبداع حياتي، أنا أحاول أن أعيش إبداعيا وشعريا وسرديا أيضا على الأرض، بحيث كل حكاية أتوقف عند كل حكاية، وأتوقف عند كل حركة وأجعل منها قصة، أتوقف عن حبة عند حبة ياسمين تسقط في حديقتي وأراها بعين مكبرة وأراها رؤية مختلفة وأصنع منها حدثا، يعني لي قدرة أن أصنع منها حدثا باعتبارها كائن سقط على أرض أخرى غريبة أو نزل من أو اقتلع من شجرته أو اقتلع من حزن الأم إلى غير ذلك. فهذا كائن حي أيضا، أنا لي علاقة كبيرة بالطبيعة أيضا، وهي تقربني من الأرض وتقربني من طقس إبداعي معين، لذلك أحتفظ بها أيضا لنصي الأدبي الذي أحب أن يكون امتداد لطريقة عيشي في الحياة. وأقول دائما أن النص، جسد النص، هو امتداد لجسدي أيضا ولروحي، لروحي المجسدة في هذا النص أيضا. وأنا دائما أقول أنه النص لا يمكن أن يتخلص من روح صاحبه أبدا، لابد أن هنالك روح تثبت وتبث فيما نكتب، هي روح من أرواحنا أيضا، ومن الروح المطلق، روح الخالق أيضا الذي يبعث فينا هذه الذبذبات، بحيث والطبيعة التي تبدع نفسها ونحن جزء من الطبيعة أيضا، فهي عملية خلق كبيرة جدا، نحن جزء يعني من جزئياتها، ولكن المهم أن نحاول أن نبدع في هذا الجزء ولو بسيط جدا، ولو ببيت شعر، ولو بقصة، ولو بفقرة سردية، المهم أن نبدع فيها ولا تكون كتابة جافة أو باردة أو تحتوي على حروف بدون روح. يعني النص الذي يزعجني هو النص الذي بدون روح ويكون مجرد حروف، وأعتقد أنه لا يفيد القارئ في شيء ويزعج القارئ، وهو النص الذي سيرميه أول وسيتخلص منه أول ما يريد أن يتخلص من أي كتاب أو من ورق، هذا النص الذي ليس به روح.
0: وكي لا يفهم ما قالته الأستاذة حياة أو يفهم بطريقة أخرى، حيث تقليد القوى الإلهية الموجودة حسب ما قالت أو الوصول إليها، نحن نعرف أن من أسماء الله الحسنى الرحمن الرحيم الكريم، تماما كما نريد أن نكون كرماء، كما نريد أن نكون رحيمين، نريد أيضا أن نكون مبدعين، لأن بعض الذين حرفوا ديننا للأسف الشديد هذه الأيام صاروا يحرمون كل شيء بما فيها تقليد الخالق واتهموا المبدع وجعلوها بدعة.
1: إذا لم نكن نقلد الخالق كمثل أعلى فمن نقلد؟ إذا نقلد أنفسنا أو بعضنا البعض نحن لا نرتقي إلى مرتبة الخالق. الخالق هو المطلق الذي نسعى إليه، هو المثل الأعلى، هو القيم، هو الله والجمال والحق، ونحن نسعى في كل حياتنا أن نبلغ ولو درجة، يعني بعض درجات من هذه القيم، السمو والجمال، الإبداع أيضا. لماذا إذا كانت شجرة بجانبي تبدع، فلماذا لا أبدع أنا؟
0: أعود إلى السرد، إلى حفيدة شهرزاد. هكذا وصفت نفسك في كتاب أو في الكتاب الذي قرأت، أنا قرأت كتابين طبعا، في كتاب بغداد وقد انتصف الليل فيها، تقولين في إحدى الحوارات الإذاعية وأنا أحضر البرنامج، كنت طبعا أتجسس هنا وهناك، هل توقفت شهرزاد حقا عن السرد؟ وأين شهريار من الامتداد الذي ترينه أستاذة حياة؟
1: لا، شهرزاد لم تتوقف أبدا ولن تتوقف، لأنه شهرزاد أولا إذا أخذناها من ناحية الأسطورية هي ضمير الحكي الجماعي، هي أعتقد أنه مؤلف جماعي بدأت به الحياة على شكل قصة. أنا أعتقد أنه بداية الكون كانت بداية سردية، والدليل على ذلك أن آدم وحواء يعني ترتبط بهم هذه القصة القديمة التي تفسر بداية الخلق، أنه بدأ بقصة آدم وحواء كيف نزل إلى الأرض. فشهرزاد الرمز هي بداية الحكاية التي لن تتوقف، وأنا كامرأة أشعر أحس نفسي أني معنية بمواصلة الحكاية، وكامرأة وكأم أشعر أنني مسؤولة أيضا عن استمرارية الثقافات. فالثقافة بالمفهوم الأنثروبولوجي أيضا كيف تتواصل وتستمر من جيل إلى جيل، من ينقلها، من ينقل الثقافات ويضمن استمراريتها من جيل إلى جيل؟ أليست الأم التي تعلم أول ما تعلم ابنها اللغة؟ الأم هي التي تعلم اللغة، فهي أول مدرسة في اللغة، لأنه هي تنقل اللغة من جيل إلى جيل، من جيلها هي كما أخذتها عن أمها عن جدتها عن إلى غير ذلك، هي تنقلها إلى طفلها الذي بدوره سينقل إلى أبنائه. هكذا تستمر اللغة وتستمر الثقافات. بعد اللغة تبدأ في تعليمه العادات والتقاليد والسلوك، وتزرع في نفسه القيم والمبادئ والأفكار إلى غير ذلك، وهذا مجموعه كله هو الذي يمثل الثقافة. والقصة والحكاية أنا أعتبر ليس الوجود غير قصة، لأن القصة هي التي تحتوي كل هذا، تحكي لنا، تحدثنا عن هؤلاء القوم كيف يعيشون، كيف يموتون، كيف يحبون، كيف يعشقون إلى غير ذلك، وكل له قصته الخاصة التي لا تشبه كل كائن في هذا الوجود منذ خليقة الكون إلى الآن، ولن يكون له أيضا غير هذا، أنه ليست هنالك قصة لكائن بشري تشبه قصة كائن آخر. وهذا من قدرات ومعجزات الكائن الأعلى والطبيعة إلى غير ذلك. ولذلك كانت الحياة هي ظاهرة سردية، والإنسان هو أيضا باعتباره يحمل قصة مختلفة عن غيره ظاهرة سردية، حتى الموت ظاهرة سردية، لأنه بمجرد أن يموت الإنسان نبدأ في الحديث عن حياتي كان وكان وكان إلى غير ذلك، نبدأ في سرد قصته وهو يموت ليترك لنا القصة. فأنا بدأت في كتابة قصتي لكي لا يكتبها عني غيري بالنيابة، هم سيكتبون قصص، ولكن قصص أخرى عني ربما، ولكن ليست هي قصتي أنا. وقصتي التي أرويها عن حياتي السابقة هي ليست قصتي السابقة، ولكنها القصة المحينة الآن، لأن الإنسان يكتب أيضا بتطور مداركه ومعارفه. فأنا قبل 10 سنوات لم أكن أنا ذات الكاتبة، وإذا أخذت نص كتبته من 10 سنوات وأردت إعادة كتابته لن أكتبه بنفس الطريقة، لأني تراكم معارف وتراكم تجارب إلى غير ذلك. فنعود يعني إحنا تراكمات القصة،
0: وكل هو نضج مستمر،
1: هو نضج، وهنالك نضج في الكائن الحي وهنالك نضج إبداعي. الكاتب هو يعني الذي يتطور ويشعر دائما أنه تجاوز مرحلة إبداعية معينة لينتقل إلى نضج آخر إبداعي آخر، والكاتب الذي لا يتطور فأنه يمكن أن تتجاوزه النصوص ويتجاوزه الإبداع، لأنه الإبداع لا يرحم، لأنه القارئ لا يرحم، القارئ دائما يريد الجديد القوي المؤثر الذي يجلبه الذي يطوره أيضا، لأنه من حق القارئ علينا أن نطوره، أن نطور ملكاته الفكرية، لأن القراءة هي شغل خيال أيضا. القارئ يكتب بخياله، ويجب أن نعطيه كثير من الأبواب والهواء والمفاتيح والشبابيك لكي يحلق كي يحلق، نعطيه فضاء رحب من الإبداع ومن الأدوات حكي ومن السرد ومن الأحداث ومن الشخصيات إلى غير ذلك لكي يحلق بها، لأن القراءة هي تطوير وتكوين خيال القارئ.
0: ذاك ما فعلته بي فعلا، فقد حلقت بعيدا.
1: لذلك أنا أعتبر نفسي معناها حفيدة من حفيدات شهرزاد. فأنا عندما ذهبت إلى بغداد، ذهبت إلى بلد جلجامش للبحث عن عشبة الخلود، لأنه عندي مشروع أدبي أريد أن أحققه، انطلاقا من شارع المتنبي وانطلاقا من بيت الحكمة وانطلاقا من الجامعة المستنصرية وانطلاقا من قاعدة تمثال شهرزاد وشهريار الحكاية، كأنني أواصل الحكاية بعد شهرزاد باعتباري أعتبر نفسي حفيدة لها كما جدتي كانت حفيدة أيضا. أشعر أنني معنية بمواصلة الحكاية. كنت ذاهبة إلى بلد عشتار الآلهة الأنثى كرد اعتبار للمرأة، امرأة الراهن المهانة في ذاتها وفي جسدها، لأقول لها أن المرأة هي كانت سلطة وكانت آلهة وكانت تملك خاصة سلطة الكلمة، فكأنني هذا يقينا وإيمانا بالكلمة وبسلطة الكلمة من شهرزاد إلى عشتار إلى جلجامش. أيضا هو كان يبحث عن عشبة الخلود بشيء يخلده، يعني كان يصعب عليه يعز عليه كما يعز على أي إنسان أن يأتي عابرا إلى هذا المكان إلى هذه الدنيا ويمر هكذا دون أن ينتبه إليه أحد. فكأن الأدب أو الشعر أو السرد أو الرواية لتقول أننا كنا هنا، أننا مررنا من هذا المكان، وكما يقول نيتش الفن والأدب يؤجل قيامة العالم. فهكذا نحاول أن نؤجل موتنا أو نؤجل قيامة العالم ببعض ما نكتب علنا نخلد أو نترك أثرا، وهذا أبسط الإيمان. وقد أهديت مسرحية عشتار إلى جدتي التي بدأت لي حكاية وهي تهدهدني لأنام، فأخذها النوم وهي في عز الحكاية ولم تفق بعدها أبدا. إليها أواصل بقية الحكاية لأنني في عز الحكاية أيضا لن أستفيق يوما ما، وسيواصل عني أحد آخر الحكاية أيضا الذي سينام في نصفها، وهكذا. هذه هي الحكاية منذ شهرزاد، ويكفينا أننا نملك بها بالحكاية سلطة الكلمة. يعني شهرزاد لم تكن غبية في مجرد سرد كذا حكايات عن نساء الشرق القديم، ولكن كانت تملك سلطة الكلمة وسلطة المعرفة هي التي سيطرت بها على عقل شهريار. شهريار كان يتلقى فقط، يعني كان جهاز تلقي، وهي التي تصنع منه ما تريد، تأخذه إلى العوالم الذي تريد، يعني عوالم المرأة، عوالم الشطار، عوالم التاريخ القديم، يعني موسوعة من المعارف تأخذه وتفعل بفكره ما تريد، يعني تأخذه إلى حيث تريد، وهو هو فقط له شهوة واحدة، إشفاء غليله من هذه المرأة التي خانته، تريد أن تسمو به أيضا لتقول له أن الخيانة ما هيش جسدية فقط، ولكن الخيانة أن تخون الخيال، أن تخون خيالك، فأرادت أن تحلق به أيضا وتسمو خياله أيضا.
0: نعم.
1: كقارئ هو أيضا قارئ لها
0: أكيد، هو منصت. ها؟
1: نعم.
0: فصل غنائي سيدتي سادتي مع سيدة الطرب العربي أم كلثوم، أنت عمري.
1: هذه أغنية أثيرة لدي وأحبها حبا خاصة، لأنها تتغنى بعمر الإنسان وهو أعز ما يملك، وأنا قد وظفتها في روايتي في سنوات الحرب، لأني عشت الحرب الإيرانية العراقية وكنا تحت القصف
0: داخل التاكسي، صح؟
1: وكنا في التاكسي نستمع إلى أنت عمري، فكانت لحظات فارقة جدا وما بين الموت والحياة، وليس أعز على الإنسان كما قلت هو عمره، ولذلك أنا أحيل المستمعين إلى أجواء الرواية من غير تفاصيل لنثير فضولهم.
0: ولهذا اخترتها لأنها
1: شكرا لك. شكرا، أنا أعرف أنك قارئة جيدة وأنك وجدتها في الرواية ووضعتها قصدا لكي تثيرين هذا النقاش حول الرواية. أحييك بالمناسبة على ذكاء الأسئلة. شكرا. والتوظيف قراءاتك للمجموعات القصصية أو للرواية واستخراج الأسئلة من النص الأدبي، من نص الكاتب، لكي نبقى في أجواء النص وما يكتبه الكاتب. نعم. لأن هنالك مذيعين يأتونك بأسئلة من هكذا من الشرق والغرب ليست لها علاقة بالنصوص، فيشعر الكاتب بإحباط الحقيقة وبغربة. نعم. وأن هذا الذي أمامه لم يقرأ حرفا من كتاباتي، فأنا شخصيا لا أقبل أبدا. وأنا أحب الإنسان المطلع.
0: أنا من تشكرك يا أستاذة حياة على الحرف الرائع الذي قرأت. فعلا قرأت كتابين فقط، وحلمي أن أقرأ كل ما كتبت.
1: إن شاء الله أبعث لك كتب أخرى.
0: أنت عمري.

نطقت ذات يوم شهرزاد، إذ كتبت في ليت هندا، وهي المجموعة القصصية التي قرأت لك أيضا، وفي ليلة واجهتها. هل رويت لنا كل الحكاية يا شهرزاد، أم أنك سكت عن كثير من الأسرار بفعل المحرم ولا مباح، لا بفعل قدوم الصباح؟ أم أنك كنت تستنبطين خطاب الذكر شهريار وتعيدين على مسار؟